0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Un ciao a Cosenza.
2: RadioEmble.it.
3: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: un saluto agli amici di Ferrara.
1: RadioEmbol.it.
2: Raġuna fissima Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: أنا كتصنتو راديو هانبول أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا أنا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
2: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.